0: كما يتقنيو خمون كما يتحاد الخبرات تحت تلتي مدبنا مبار زلناي لومي مدب نمكتال كتعملنا مايك انتا انتا لنا قعبرناي
1: هاراي كما يتحادرو كما يتقنيو خبرات تحت تلتي مدبنا نايلو محمش تحمل عسر عسران شدشتن ودماتنا سمنا وزينا خهلونا حبرتاونا لنا توسخي اغايشون اللونا مأسيات اغايش فولي حبرتا زلوم مسعومون حبرتا كهلونا قالوا مهتت كهلونا زبز اخفال نايزرفتنا مسعوم كخوونيو اوكي غاتيلينا بتي سمنا وزينا كاتي ሚኒስተር ጉዳያት ወጻዬ አቶ ዑስማን ሳልህ አብ ኤርትራን ምዝመደብሮም አምባሳደራት ዲፕሎማሲኛታትና በዛሐልፈ ዓመታት በፉሊ ጸብጻቢ ሰብአው መሰላት አብ ጉዳይ ኤርትራ በዛባ ቀርብ ጸንሐ ደዋን ጸብጻባት ዝምልከት መብሬ ሂቡ አብቲ በሐደ ሐምለ ዘሃቦ መግለጺ ሚኒስተር ዑስማን ኤርትራ አብ ዛሐልፈ 14 ዓመታት ምስ ምኽሪ ቤት ምኽሪ ሰብአው መሰላት ሐፈሻው ጉባኤ ህብራት ከምኡ ህብራት ሀገራት ከምኡን ክልቲአው መስመር ጽኑዕን መትከላውን መርገጺ ሒዛ ከም ተጓዕዘት ምስ ፍሉይ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ተኣሳሲሩ ዝተኻየደ ርክባት ግና እወታዊ ውፅኢት ስለ ዘይተረኽቦ ደጊም ኤርትራን ተመሳሳሊ ዘይቁርዑ ኣገባብ ኣሰራርሓ ንምምጓት ዲፕሎማስያዊ ጸዓትን ግዜን ከም ዘይተባኽን ኣነጺሩ ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ዘነጻጽረ ብወግዓዊ መስመራት ፍሉያት ፖለቲካዊ ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ዝዘርግሐ ንሓደ ሸነኽ ጥራሕ ዘሳሲ ዝምቡዕ ትረኻ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ምድዋን ዝተጻወቶ ተራ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ብፍሉይ ጸብጻበ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐርብ ዘንቀደ ጸብጻባት ንውሽጣዊ ክውንነት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ጉጉዕ ዓለማዊ መጠማምታ ዘተባብዕ ከምኡ ንወፍሪ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ዝተዓናቕፍ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ እቲ ሓቂ እዚ ከሎ ቤት ምኽብሪ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ግብራዊ ምትሕባር ከምኡ ሃገራዊ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ከቕንዖ ዝኽእል ዝነበረ ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ጸጋታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘርብሕ ንጥፈታት የባኽን ከም ዘሎ ድማ ኣስሚሩሉ ሚኒስተር ዑስማን ኣስዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መትከላት ልዑላዊ ማዕርነት ሓበራዊ ምክብባር ዘይምትእታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ከምኡን ኣብ ሓቀኛ ምትሕጋዝ ዝተሰረተ ሽርክነት ንዘለዎ ጽንዑን ውፍይ መርገጽ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ከምዚ ዝበለ ናይ ንባሃል ርክባት ቁኑዕ ርዲኢት ንምፍጣር ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ክስርሓሉ ተማሕጺኖም
0: ከረን ንግፍዕታት ጸላኢ ዘጉልሕ ስእላዊ ምርዒት ቀሪቡ ኣብ ከተማ ከረን ንግፍዕታት መግዛእታዊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ሓደ ዋጋ ናጽነት ክሳብ ክንደይ ረዚን ምዃኑ ድማ በቲ ኻልእ ዘጉልሕ ስእላዊ ምርኢት ብ27-28 ሰነ ንህዝቢ ቀሪቡ ብርክት ዝበሉ ካብኣቶም ካብ ሰነዳት ጸላኢ ዝተረኽቡን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብፖሊስ ኤርትራ ዝቐረቡን ስእልታት ኣብ 1960ታትን 1970ታትን ኣብ ማእኸል ከተማ ከረን ናይ ዝተፈጸመ ባርባራዊ ግፍዕታት ኮይኖም እቲ ምርኢት ኣብ ቦታ ፍጻሜ ምቕራቡ ረዚን መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ኮሎኔል ልብሱ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ቓል እቲ ምርኢት ንገለ ካብቲ ብገዛእቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ብጭቡጥ ዘርኢ ብምዃኑ ኣብ ምስግጋር ታሪክ ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ግደ ከም ዘህልዎ ኣሚቱ ውፃእ መዓትን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጸላኢ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምቁፃይ ከቢድ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ እንተኾነ እዚ ንህዝቢ መሊሱ ከም ዝሕርንን ምስ ሰውርኡ ዘነበሮ ርክብ ከም ዘደልድልን ከም ዝገበሮ ገሊፆም እቲ ምርኢት ናጽነት ብከቢድ ዋጋ ከም ዝመፀት ዘነፀረ ምዃኑ ብምሕባር ድማ ክድፋኣሉ ተላብዮም መንእሰያት ብወገኖም እቲ ምርኢት ነቲ ብታሪክ ጥራይ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ግፍዕታት ገዛእቲ ብስእሊ ምቕራቡ ብዝቐለለ ንምርድኡ ዝሕግዝ ሓይሊ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ንመንእሰያት ብፍላይ ዝያደ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም ኣገንዚቦም እቲ ስእላዊ ምርኢት ኣቐዲሙ ብምኽንያት 20 ሰነ ኣብ ከተማ ኣስመራ ቀሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ንምርዓዱ ካብ 1964 ክሳብ 1976 ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ኩናት ናይ ዝተሰውኡ ተጋደልቲ ሬሳታት ኣብ ማእኸል ከተማ ከረን ይስቀሉን ይስጥሑን ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ
1: أبكال زينا مسن سجر وفرت مهرن المعات أسرع سران شدشتن كابش دشت حملة خصاب عصرت حمشتن حاسخ كم استخايد تجليتو وفرت مهرن المعات أسرع سران شدشتن كابش دشت حملة خصاب عصرت حمشتن حاسه أب حمشتن زواتات ككير مهانو أب منسرة مرتيز دايركتر جانفر وفر تمهرون للوعات أتو فتو والدغير جيش قليتو أبزمان بل عسان شو منتن جيزو يزكاير وفر سالسان شو عاتن ميتا ودك أنس يزر كوبهم لعل سالسان شيح تمهرو مس أساد حادة شيح ممهران كي إلاتا تحرشا وهاتن أقار حكايمن أب ميتن سوسان نقطات كوافوريوم نايلومي عمت وفر تمهرون للوعات تسعان شو عاتن ميتا ويت أم عقاب ماين حامدن مقرابن زتو كورا خون كلو اتزترفت ريتا كوابي متصفاف سندات تكالات منغستي اغلغلوت دحنا ترافيك مزغان ناي حمد زرغاتات كم اون مكاب نقصري ابيات تمرتي زخون امان قال انزت قال ليو ابزو افري لعلي 1.4 مليون غودا غدو خو عتفلسات تكلولن كم اون سفحن تفاتات مسرح مزغان قناتاو غابلاتاتن زالاتاتن كترتاتن كانالاتاتن غابيوناتن ككايدون وطن وچيو الو بزي كازي اب كتماتا تاسمرا كرن مندفرا بارونتون نتفتات دحنا ترافيك كسالاسليو اب زبادو بقايح بحري كنتات كلمة اب قمت بمتاو اتوفري بتساتفو استات شدش نميس سمهرو كابسشون منتسنا اتحيزو يكايد كمزلو اتوفتوي بتوساخي ابريو كابسشين جاعتميتن تسعان اربعتن كساب اسران حاموشتن اب سخايا دو فروتا مهرون اللمعات اب معقاب ماين حمدن مقرب زفساس اقلبت جنزبن وتيتن تسفع زهبن نمغط على زتابع المخانو بيت صحفة جنفر وفرت مهرون اللمعات هي برة
0: قولج تريت أب سبقنا تحت عنا خمس ركبة تجلسوا عم نوس زبا قولج تريت بس جبر لنا زل قط على حكمنا وخنكن أب سبقنا تحت عنا خمس ركبة تتسوعيت عنا انسستات أتو سرق مدهاني جلسوا أبتنوس زبا لعلقلة ميت الشح كبتي لعل 160 شح أطال لعل 360 شح أباقعين لعل 14 شح أقمال كم زركبو بمتكاس تعنا انسسان كبابين نموحاس مس مشارقتي أكالات زكاير سرحات أو انتاوس إيدكم ترخبو حابيرو نو زوا قوليج مسكلتها قراس لزداوب فنو منقسقاس كابن نابن زسعبو سقر دوباو حمامات نمكل خال قصالي كولالاتات كم زخيد بمتكاس حارستوت ونن تطريتن قواسوتن وانو حبرتا ام متحلاف نزقبرو متحبار موقسو اب كلتشحن اسران شدشن ابتن وزوا قول حاي مسل حمام كابتي سلز ترعي اب عصر شدشتن من محدارات كبابي لعلي 14 كابتي خغتبا خلوا أبت إلي بقعون تمساسا لمدام كم تقبري آتو سرع قليسو قون نزي وفري كتابت سارة عبود كلبي كم زوهاون أرديو آتو سرع أمور داتا أم محدارات كبابي منغولا سابوناين قرقفن عد شقلان بزي حقاو أقباب نمقهاج آتات أب حرشاو معلا نزو عالو كل تفسقم تخوصد اللوم بمتحساب رهياتات عتب كل عطاق قبر اللوم تلابيو ونن تطريت بوغنم طريتهم قبو حكمنا وخنكن سالاز رخبو اب صبقوناتات كم زركبا انتخوني عم قهاجاتات بسنكي زرعي شللتنت طريتهم قداي خوينن سلزلوا زملكتو اكال قول حتاق قبرلن سوي عم
1: أبكال زينا مسنساقر زينا سبورتي خهلونا كومشن بهالن سبورتن إرترا نهاجراوت قان تقدم بشكلتا إرترا التوابعو كومشن بحالن سبورتن إرترا أبتي أبوري حدار إسرع أسران حامشن أب كينا بسخايا دي شامبيون بشكلة أفريكا إسرع أسران حامشن بلوتس وزيت بممزقاب شامبيون أفريكان زخونة تهابل أول هقراويت قان تقدم بشكلة إرترا قنزباو متبابعش اللي ما تهيبو أبت سالاسا سنة إسرع أسران شدشن أبيت صحفت كومشن بحالن سبورتن إرترا زخايا دي لعلوت حالفت سبورت أبالات فدرشن قدم بشكلة إرترا كومونا سلت انتطق عدادمتن ستارخ بولو مدب كومشن بحالن سبورتن إرترا أمباسادر زمد تخلن خلوم أبالات زتدال هلوم متبابع قنزباو شلمات عديلو أمباسادر زمد أبتا أقات أمي أبزو سمعو قال اتا هاگراویت گانتا عوات همزگی با اب سملسس لون زمزگو تو بلوچو تیز زمتن مو اکوا بلا کمست گبرلا بمتکاس ازی اب چباحت بدنکت زتزازم شامپین کردمش کلا تا ارترا اسرع سان شدیسن زگ برزلو تو سخنای منتبع مدب اب کچالز تفالا لیت درجه هات اب زهلو تماس اسال احگراو درد درجه قدمش کلا تا ارترا کب بزبل بلوتو تسيت نخحفس درخيت منفسن عاوت نخفتر زعلم مخانون حبيرو هاقراويت قانتا ارترا ابتي باسلتاني موسي اسهل تمريحة بعاوت زازمتو دور شامبيان افريكا اسرع اسران حامشتن عسر تمدالياتات معتارة ززكر كوينو ابت مدرخ ابزازامي نايتر جاو دردر بأولمبيكاو تقدر داماي مرها قدس كومو تقدر امتي عاوت امانن ناتان تسفى المن سلس تمدالياتات معتاراون يذكر
0: اوكي حقاوي متعساسبي تبل ناي بانك ارترا كاب حداس ارترا زرخبنا يدما خنا كفلكمنا نفس وكف زيغا يخون تكال هاغراو باطيرا ناقفا ناي متقا مسل طراي كمزلو فلوتيو مسل طراي زيكونا كن كوبوات نفصامون ناي قدنيو هاغراو باطيرا كاب بانكتات وصاي اب ايد ولقسبات تكالاتن عقن زيبلون زي توسن غزين تحز حقاوي ايكونن بز مسرت كاب بانكتات وصايت تحيزو زلو باطيرا نقفا كساب علت 31 حمله 2016 ابزلو غزي اب بانكتات ابزركب حساباتهم كاتوو حساب زيبلوم دما حساب كفيتهم اتاو خبرو نحبر ازي من زي جبرغن حقاو سقم تخصد مخانو نفلت بانك ارترا كاب حداس ارترا زرخمنايو كبرات تغطاج مزنا ناي رومي سومناو زيناب زوردينا لنا مايك
1: ناب حبريتا لن اتلوه لنا منتينتي
0: بتعرف مونس قرب ناب ناتينا اوكي

0: كبرات تغطت مدمنا جزينا نخم تكم أبتن حبريتا خم تمايك زحبرو خاتي تانا مجمر حبريتانا فيستيفال إرترا جرمن صنعتنا وحسنا بزبل تيما كاب علت عصر تحدث كاب عصر تخلتا يولي كلتشن عسران شدشن أب ديامنت إيفنت روبورت بوش شتراسة عصر سلستة آ بوست لايت سالما شدشتة حموشتة شوعات حدث شعته هوف هوف هايم أم تاوم تاونوس هوف هايم أم تاونوس نقدام قلت عصرت حدور حشعته خمس ساعات عصرت المقطري سقاب ساعات حمشته وقعت بالليت مالتيو سن بدما قلت عصرت غلتور حشعته كاب ساعات عصرت حدا سقاب ساعات عصر شدشته أو هذا شو ما قلنا فيستيفال إيرترا جيرمان بدحان مسو يبلونا
1: هاي كلا حبريتا زي سمون ناي اسلينغن برجر فيست خير كم حلفه كاب عربي سقع سنبت كم زلوا لو مو ناي متشرش خم زلوا خن حبر ندلي توسخي تور دي فرانس تمالي على أربعة ورشوات عسر عسران شد شن كم زي جمرة فلوت كوينو ودنان حونان بانديرانا حيزوز تاوت من سي بنام قرمايون الله حجون نعو خنا عجب كابزي كاب شتوتغارت بعرف عرخ سبورت إرترا شتوتغارت كبابي انستو الدبلو نعلت عسر شمونتو عشوات عسر عسران شدشن أبز خبابي ناي جيرمن دوب ناي جيرمن أبز ناي تبوغسو وي ناي باندرانا نمبل بلزب العلامة بعرخ سبورت تباقاقي سلو اتمدب سقعلت عسرت مزقبا إلو مالو عرخ سبورت أتوم كن كيد ندلي شعو سقع شعو مزجبانا هنقبر بس إحكانا يممتع يا تام علتي كدام نجوه تبجس كحبزي نمشيت كأ كم مبجس يوم هفانينا مسأتو خا سلامي لنا نجزانا نملسة نحنت معلت جوزة كم زي مثل حبرتاتنا من
0: البات أنا مايك زبلا من البات تسب رحوق مسلي خون تابو تاجن رحقتي كونتن ساعات وقحت أخير كاسني خمزة زبلة أفانيخة مملس بو حدو تدوم قناة ساعات عصر تحدي أبشتوت كارتا لنا مالت حيجي ناي ترانسبورتس أقامي لن تراي تام مزقاب قرب دنقوي لولو تسب خخيل زدليس بقاقا خنقرنا مون نتن مكينا خنحز دينا ودا بناي ولك ما خاين كنكيد نزين حابرتا نحبر مالتي
1: أوكي
0: زيني مسلا مايكو
1: حراي كبرات تخطات التمدبنا حجم بار نابتي حجنا لكم زلنا سفح خفال ويمدبات ناوهن اوتينا اذا مساقاقرت موزيك اغن السامسانا خطير فديا السايا نزو زلوخناتات مزومن سياتناون تخييديا بشم من سياتنا بشم دبابنا شبابنا نزا دعم زي ما خنقتوكمينا دحار نابتي قلم حتتكن اوتينا

0: كبرات تخاتلت مدبنا خمتي ام تو زحبرناكم حجون غاشالنا غاشانا تولتوهم منتي نجيزهم كتب كاب دمبا افريكا امان كمي تحدر
1: مسكننا كمي تو عند حندهم
0: دهاني ناك مسكن هراي ما انتي حدش نغير لنا انتي تبسرنا انتي الله خمي خيد الله كنتات
1: مسمر اتي الله
0: هو هو هو هو اتي هذا الله هو
1: كحري ني قدم بحضرنا لكم سلام اب استوديو زر لهم من اب رحو ان قربان كونكم تسمع در لهم يا حدش حق زربا بوزي حبلنا تي سراح ناينوح مدب سلزخونة عقلن تاقستن زدليو سراحيو كي تحللنا همزا برزدنت نازبلا كي تحللنا نسرح لنا يزبل يا بوزح كستات خدمة عبر زي ما حالنا عدم حجو قطعي سينيرا

0: مدوات قلت حزن لهم لو ابكتماتات نذركا نتزناتكا تموكروتات مبال توسخي نتمصاي ولدو راي حيزو زخي زلو غعزو سلا زخونه حبرت سبنا كم زلو خقصلاي كلنيو كونتات اكايدا اكايداهم ني مصاي زتمته سلا زخونه منسيات زتحازلو افناو ركبات مس حزبي ابكتماتات زغبرلو مدوات قله سريعهم لو تخونو
1: لكعلها ناي جدا كجبر دل اصالي كاب كتماتاتنا محبرات بب تفسد لنا بتعمي وحايلي سب واحد سلازلنا بتدلنا جن ناب تستوها بالعدلات ضخيمه هيبلنا ولا وحدات سباتهم كيبلنا كيدنا ناي حبريت ملوات كله تزاد اللي كسات اب اصال مسرح نازلنا أبيد ولا مدبات كن دحرزي بحافشوس دحرزنا فيستيفال مدبات كم وهم مدبات لنا هو في النهار زاربوا لنا كمال ك بزومدي ولا هم بعبي أخيبات جيركاس نتي زي بزح حبرة سبنا بحاسب كتره بوت الجلاز بلي يا تا نت بتنكي خان يركا من إسياتنا نمان إسيات كأندين عطاتهم بين رحوة لما قدي زي قرب كبدي لحنا لا نتمن إسي محنياتو تي نقبرة درلنا سنتمن إسي تخلو تي مدب نصو بزيادة تساتو فهاني عدمعين نما تزيحا وحسن نهزر الله سنت مسكونا نيرو
0: مش هالكا من سيك الله سحي ليو خل جزي من سياتنا دكنا دكنا نبل ندينا دكنا عن أبزيت مهروم مستحبرة سب إنتيغريتي جيروم دار غاز بزح هو تمسي نتيناتكم رأين حساب قبلوا خطقبرو زخل خويني دسمع عني كم حساب جن كم يجر كترحبوا من تاي جبرجن زون حد ناتورك يقطخنا مسرح زاد ليه قداس لزخنا نزخ الصو خلا لوبل من البات انتاي تبل كم كساي
1: يا صباح الله من ساي من ساي كم ذي بورتا حيل لو نحصله ما نحترد أنا هطبلو جنب زح بورتا سرح سلزاد ليه أبزي استفعل عليه نحنا ترح ديك والناس تحبرة سبنا بمولو كدق فنا خلالو مهتو دي حرت المحبرة سبنا بلو من زمن إسيات حلافناتهم روحوهم كابزي تبقي سدولون تايم وهاونو دي حرار ديهم دي حرفة ليتهم عطاتهم سي بعامي ترح ديكونا بفلتاتهم كبدا يكونا استفعل عليه عينتنا يتمر تستمهارو ولكن يكون هناك دولات زهونا هفتم كدام تولد سلا زهونس نعتاتهم هنبلتهن ناي نتس وكيف حالا في نتس سلا زهونا كلنا عملنا زمن سياتنا نابزم عدي هنوم صم كلنا حابرنا تسرحنا ترحنا هنوم صم ونهل بس قاعد عمل نقول سب بزي قدس أبو دابيد اللون زي اللون سي استحالا في النت ناو أمس بلا سدام عليك
0: نعم هكي تبو أمان نعم هكي تبو أيو منالبات سقا حجي تبتي حدو اللو قليلا يكونن مجمار فرق سراحي فرق عمامي تحساب نرسو قليل حساباي خونن نزهز بناها بديهو تسانحيو أبدليتو أبلبو خلوغن نمتقبارو قرب كبتز بالخوينو كم حبرة تسب حيال ترنف حبرة تسب كلو أب كمزيقن قرب زد حرنا كنا نركوالنا أرنو انتهيت تجمع حجكات قدام أي ولدو درجة زحزح ندبل خير الله نيدغام نيرجان نعبيت موتون متعلو نتي زمت جن بخوم خقط الكم زي بليهم تو بلونا دلهم كبرات خاتل تمدبنا أكادي شمغلة ناي دمبا هاوس دمبا أفريقيا أو كأفريقيا هاوس كن محجم سجيرنا نرنا أمان بزاف حكا خانا بلندينا قن نايو حكي نتي جيزيخا ولا ابنا عرفت بوتا خون كاون اللغو سلزبال كانا بشمنا بشم سمعتنا نايو حكينا نمسقناكا من البات كتب لو تغيلتا دا أهاليو خوينو قن زخونا حتى أرمل اختخطا محلال فلنا وزقات عمي مغنياتو نتا جيزينا أوروب كانا بلاس دلنا
1: اوكي يعني لي كان زعدل بمهابكم ده جبنا انا مسكنت كان تعان توي زول كو عن ايش تاي زخونه تعدل سا تو وهبنا بزي قد سابين اي بوتا كل اجزي بوتا جزين كن هبوين عدل كن هوينا واحنا تو رابحنا كل احنا الشق

0: حراي كبرات خطت التمدبنا حج خاء قشالنا قشنا بعلخلا ليكم يدحن شموقن مأتوخ قبر من إسي إسياس هاي ليو إسياس كم يتحدر كمال لها
1: عملاق مسكن كم يعلق موقنكم
0: صبو أوكي مس هزبي خاد لها مس هزبي شتوت قارن كبابي انت راح زي كونه بإنترنت ونزكاتا طولنا بزحات بزحات كباب اللو حراي إسياس سلي أب راديونا ويكا أب داي إرتران مجم راس لزوهنكا تلالي مس هزبي
1: أوكي حراي من جمع بتاعي عدي لكم تحدم كاني تعمل مسكنكم إسياس هاي بحال عب جرمانيا عبيا بطخب تبالي كتما فرق ساعة تبدو سلوف بيرتي سوشي ميديا خاقا مستر انترناشنال يزي بحال بزح فيديو زي قبر بزعبا محلنا بزعبا إرترا بزعبا عنقا مشتراك تقريبنا قل كارلو قرق أخمان وبزح حاصلة زي قيش كل يزور قحا ناقوش كل يزور قحا فيديو زي قبر نابع إرترا كمان تقيش على إيسا خماني فيديو زي قبر بحر يزور قحا
0: اوكي كبرات هذا التمدبنا من سياس هايله ابتفولي نتو بزح كانقاتات ناي مزراب كلتالو عقملو ابعدنا كم زرا هو حجي فتاتينو مالتيو بزح كانقاتات دارغا كفتات نجميرو سياس اسكا خندي كانقاتات يخات الزرب
1: حجي تاع شوعي مهر الله
0: شعبعيت تمهر الله
1: هو شعبعيتي كاب قدم شو عطي أباك كزارة باتي باك أنا فعلا ما ينورا تحل ما ينورو هو تا شعبعي حجي خاق قرب لك أي مهر الله سرع زو الدعا إن شو عطي تحل ما
0: أوكي اسك حدا بحدا اسك تقسلنا مجمرا توليد كاز عو حالو جرمن سلزخونغا وقوانقا جرمن كم تملخ فلوتي دحريو
1: دحرير راتي قرنيا كابتالي متين نمس سيدراي مسي حواتي تقرنيا زارب دحرير انجليش تمهيدا بدحرير سبانيش تمهيدا بدحرير فرنش تمهيدا بدحرير بورتوغيس تمهيدا شعوخ عرب تمهيدا
0: عرب كمان تقرمي نعم حاكي بحاكي فولي كئلاتي فولي كوهابا كالو نقول لها أخوم وخوخوون كمزنات كحانقول كوهابا نمنيل ومجمرا هراي قليل لخصائكم تو هو بويو قليل كسائكم انو حجها
1: وديليتي خمان حكي ذا ما ديليتي وتدالي خا كل يزغون
0: ديليتي هنا لو مش اوكي
1: ديليتي
0: اوكي حجي بزعوا عنقا كنزارة من تدع هنا اسك نملالي بعنقا بخلن بزن كي الكان دلها عنقا تات كمل لهم سكبلهم نزم سمعتنا
1: هاي تقرنا مو كمل لهم بالجرمن جيت سويش بالانجليش how are you guys بالسبانيش كم وشتان وستيرس بالبرتغيز todo bem vocês بالفرنش كم وتاليفو بالعرب كيفكم
0: اوكي اسك تقري خا اربع مهي ابكرن سميع كانيري بتقري قاله رسيع خيادوها
1: اوي كمي لا بتقري دا كفو لي كاتبل وين سميتي كفو لي كاتبل
0: نايو حاكي طبو بتعامي دس زيبليو بفلاي فلاي ناثنا وهانكا خا ودنا وهانكا حابن سمعنا خرعات سمعنا ارترا نمجم مراك زي دخا خير كاساس ولا اغمي حجون تخيد نير كاها
1: ثلاثة جزء خير حجز عمل ثلاثة جزء تمي تتعامل كده ده خالد تمي عشرة عمل كده مرة.
0: أوكي. كمي رحب كي عدنا مجمرة همين يرو وحسنا.
1: بتعامل مجمرة جزء ناتسنر كده. ناتسنر إيو. جروب تريب خا أورجنايز كده كان دي بكا زورا ده حاجة كا عائلات بعلي.
0: عدالها.
1: كله ورا ليو. خا كاب سفالة دي حاجة راتشت منسيو بحان ساب أبعثرا بزاك مقنقشنا سفالة دي بطارينا كارن كتنا مساوة كتنا كوحايتو كتنا سجنيتي عديك أي بزح بتعال بزح لينا هو عم سمو بزيح عليكنا
0: من سيات سقع خندي تخونو خيدكم كاب زهاب إيروبا وي كاب جرمن كندي تخو تأخلو تاوا تأخاخيبكم نيركم بحان ساز نوركم من سيات كمين خليك
1: هو ich die Gruppe Werna, Hanti Gol mit Zakap an Englisch, Hanti Gol mit Zakap Schweden, Harikale Ha, Harikale, ich hab an Englisch gemacht mit Hassibu, und es tut ja, da kann ich ja, der Farid, der ist vielleicht, Halifator, Flesio Ahmed, Ahmed Ahmed Genilo, Uwe ab Entra, Hade Geidner, Hade Professional Guide, der Englisch gerne Kuli Gold, so Kuli, der Anna Mulu Tarik, der Hagen, also Foto. حادخا أو تسار كل شيء حمشت منرنا أمس ما كنا حم ما كنا تخيلنا حمشت منرنا
0: أوه أبو نحكى ده زويليو أتي مدب نايلو ما عملت جوزها أب استفالالي بوتاتي إرترا أب كباب بعال كهيتو خمس خد كامسلني بزي نايزو بادو تاريخ أو بوتاتات ካለ ኣብ ገጠራት እንዳኸድካ ምስቶም ቆልዑ ናይ ገጠር እቲ ናብራ ምስኦም ኩሉ ቋንቋ ከምቲ ክሳቶም ዘዕልልዎ እንዳተዛረብካ ገለ ዝረእኽዎ ነይሩ ኣብቲ ጉዕዞ ከመይ ተመሲጥካ ፍሉይነት ናይ ዓድና እንታይ ኣሎ ትብል ከመይ ትሪኡ ትገልፆ እቲ ህዝቢ ከመይ ትገልፆ ዓድኻ
1: እቲ ብዙሕ ስለ ዘገሽማ ብዙሕ ስለ ዝረእኹ ሕጂ መገርክ ክገልፀኩም ክእል ከተይ ብዛዕባ ቀንዲ ናይ ሃገርና ደስ ዝብለካ እንታይ እዩ ህዝቢ እዩ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ዋላ እቲ ኣጓል ሕጂ ንኣብነት ኣጓል ዝመፅእ ምሳ ከም ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማ እዩ መጀመርታ ግዜና በትራ ከይዳ በዓል ኤርትራዊት እያ ግን ከይዳ ፈለጥኒያ ዋላ ንሳ ብጣዕሚ ተሓጉሳ እንታይ ኢላ በቃ ንዓመት እንደገና ክምለስ እቲኦም በቃ ህዝብና ብጣዕሚ ጥዑማት እዮም ጥዑያጆም ሓግዞምና ኩሉ ሻዕ ዋላ ተእንሳክማን ትብልና ዛርብኛ كن بإنجليش كرا بعرب كرا قلو بإذن بإذن إذن كرا كمان كن هو إذن حوسك بس زبلا كحد خا سايقنا ناقشنا وأبكو حيتوري وأبكرندو أب ما صار يا مسمرة كل شيء عم نسمع ذكي عادي بحان سب كفينا بنستينا تتسويتنا سعنا سيوخا عندي بس زبلني نعيم سيو مس ذكي عادي تتحوسك مش أول خبر عن تذكر اللي خاطر تزعويتك استفيد حوصلني كل شيء تجاشي خميس قبل مسهم ذكي عديك حوصل يا هجى خبر عندنا بحجرنا تيو كم بكات يسبي بتعمل تعيو سوق بس لك خاله خايتي يمكن بس تذكر نيو كم كحاي توريو وي ولا دس تذكر نيو كمان كانوا تورست لون هجى خاطر تورست زي هاليو كم يو يمكن بس بتعمل كان زي سبيشاليو special energy allo makal tagar tajtikhatka betan buzahat turist halyom eti bulu kullu kin smoga takira tkhalna kham samdake adi khtihwasa tkhalna kha eti khana hna buzahat turist sizay lawu sgaji eti eti energy taliyo kha taizulana kullum ertrawan kullum misal ertrawan kullu satna ertrawan zgais bulu ti hagar kire allo mistray masawa
0: نوا
1: بملو تي حاجه كتر لك ولا عن حجني هو يحواتني عرضهم اليوم اصبرت تمختي انا جدا عصورات الاخ احمد صبغين كم تعالوا الله انا بعدنا زمطو كله حاجرنا يروى بقى رب سدسات يزخروا ان حاجه يخرى بملو يروى ان احنا زين ريا سلازون احنا خمن حجكم وخن جمر علينا حاجرنا كنا لا كان تاريخنا كله نفوتوا بعلقه بعينها تبي خيو بتعامي ختمار انا بقى عيني عنك حمت
0: نيا حكي ዳርጋ ርኤካ እንዴ ኣብ ዝተፈላለየ ካታተሎ ነይረ ብዙሕ ናትካ ቁርፅራፅ ዳኣ ኮይኑ እምበር ብዙሕ ክሳይ ክካታተል ቀኒየ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝኸድካ የርኢ እስከ ናይ ምጋሽ ክስታይካ እውን ብዙሕ ማለት እንድሕር ቋንቋ ክትክእል ኮንካ ሲ ላንጉጅ ሚንስ environment is determinant factor environment wasani ms qanqa abuzuh botata tkhayd kam zinabarka betnatka dehrabayta de stefel dallo ska hiji hizbina ms misena yakabawi misena habrata sab katawada drohatna tsatsro tkhil eti bahalun lumdun gala riha
1: لا يقولوا علم حجي كانت هذارك مالتك
0: هو أبكال عدتات كيت كانيرك استفال علي عدتات تقيش كمز نبارك زرد أنه كونكا سالحادو تخوفيلك دي كونكا تندازرك أبكال انداقشك غالي خاتبل نيرك حجي مستخال حبرة سبكت وادات روح الله هزبنا انتاي فلوين نت رحب كارلو
1: نحن حد النت نحن بتعمي زكرناك بتعمي زحقسك بحساب كانت حجرات أفريقيا قال لهم مسكتك قالوا أبتي وشتي حجر تلاقيهم كم زلوا أبتي وشتي بهرات تلاقيهم كم زلوا ولا بحيوانات خمان حيوان أنا حيوانات خمان تعمي تعمي تعمي تحجر سعنا كان مسكت لك كانت قابة تقصان لا كل مخاب حان سبس أجي قبرو تلاقيهم اللي أنتم أصلا سوف سعنا حان تري وقصو بك أنا حان حدنت حيوانات يو بهرات بهرات يوم سيو كندي تليز بلا بعدنا حجر سكا
0: يا اوكي مويا اب من تاع عينت مويا هذا اللي هذا كله كلتنا ليتريتشر قال بتعامي خصا يالكا السوديتنات كازم بالي ويس قال مويا يونات كازم بالي حج انت عينت مويا خط مهر دلها كحتى كاتر فقد الله كوين
1: Ich bin ein Tourism Management Bachelor an der University of German. Ich habe Master in Maharal an der University of International Management in Maharal. Ich habe mit Lufthansa in Maharal. Ich habe meine Events, meine Marketing, meine Sales gemacht. Ich habe meine Sales gemacht. Ich habe meine Sales gemacht. Ich habe meine Master
0: gemacht. Wie hast du das gehört? Du hast Tourism Management gemacht? مزنات که خلتن عقمنی ارتراسی بزرگ تجارت ریحال لخامو مزمت ای ولادون عقم میاد تبر الله زهگر زات ریاد الله عدسی سگ حجی نحرنتان ناتنتان کالوسوچ اینی هم آبوتا نعنایات هتنا آبوتا هتنا نعهات کمون ولا باعوتا هتکم بتحلو نیشته ها ودیا هنای زی تاریخی بود ولی بهت احنا دل ندارجاسی بهت نات کم عقمی انتای انتای کبر کم زخال عیت افکان مثل نی نزیت اجتات زی انتای حلم تا تلک انتای را الک تقریبا یه بر تعکل لود دهانی
1: نه وقت اگر نل
0: فدال
1: خلو آنی کب کردم میدم نرنگ میشود عامت جمهوری خلو میشود عامت میشود من تعامت نعرفی خم نگیره نه اب اب عمل تکه ما بزرگان تایلیا آن وأنا يحواتي أب إرترا توريزم سجبر اليوم شو حلمي بجحوري خاء بكان تايلة ينفرسي تاعتيا دس داني نقر كم حرد اللي إلا بعلي زفوتوا انتاي كبيجي عبد الرمان تعبي خاء حكا زاروا انتاي كت مهار انتاي كت كبر بتعامل كبيجيو بوزح لذولا بوزح من جسد لك كالدفكا كدو صنوات خيال نخاص لازيو انتاي لا تتو معي دس داني نقر كم حرد اللي مقاش عشان زفوتو مقاش زفوتو بکا سرچ کرده دلیه که تو روز مدرسه داره خبیا بکا مسکم هاریه ده حج خان تایله تو روز مدرسه تماهیره کل روز تماهر کو او نبیت را خواسته یه شو خا کابتی زفال حجارات خود کو کا او تماهیره کاب یونیورسیتی تماهیره تو روز مبادا خبیا داشت من تا قبل نبوده حس کموس لذیل آن خبر دلیله با علی خاص لذت و با علی خبر دست لذت را خوا او کمو خت ندست لذیو كل ذي تمهار قوة صحيفي على اللقو يبتو حقيرات تخطكو صحيفي على اللقو لكاب قدم لكي بكانا في علامة نساعدة را شو خمان ابتي وشتي يونيورسيتي ابتي وشتي البتلر سلسة عامل بروغرام نفركي عامد كسارح نرني براكتيكم انتايلة بكامو عان حجي براكتيكم اب افريكا اخي قبر داليا داما الفرنش كمهار حاسبة دارك على ايخ آتايلة بكام اب حانتي حقيرا افريكا بوزوح تولزم زيالة كسارح داليا كريو كمي يوتي مگه شاه کمی تو دزما او تاک مارخه الیا شو خانه مارگاف که خیلی فکر عمد مارگاف که نبرنده او ابنای مگه شاه ابنای تو دزما سرح نده بزح تو مایره کمی گرب اتراق جور خم زغال ولی بکار بتعام بزح تو مایره سلزو کب کد میتی مرم نرنیتیم علامان نرنی اجی خا ببحر دع حجی جور علی خوزی مگه شاه حجی کلام مگه مرت مگه زیریا مفتره نعم تخمام من أبن خل إن دكان نخدم رايش وخان جون متزود بذا كم يقدر يسلف كم يقدر يزخون كن كاب كأدم كم حاسب نرى كاب كأدم ما دبرني كاب كأدم خاء أنت هاي حاسب أب ولا أب تمرتي مصوركو أب يونيفرسي كوف إذا أنت حاسب نرى خوان تي مثلا نتزارة من تايلة لك عزيا لك خم ذا أجر حاجة خدورة مخالكو كله تحيت فيه ولا نتي بتشلر تيس في موضعتها بزعب تورز ما بأجر تحيت فيها
0: أوكي نای واقعی دستیل علایی نانسم عدل نخبرات تختات التمد و نام است ده ایرتراویانی هم دلهم مسمن سی اسیاس هایلی اشون نای واقعی دستیل ترایی تحلیل میشکم کد کارو خلهم کاما خا اینت من اسیات کمان ك ክበዝሑ ክድልቡ እንተደኣ ኮይኖም ክግበር ዘለዎ ብናትኩም ብናይ ውልቅኹም ፃዕሪ እውን ኣሎ መስለኒ መንእሰያት ከመይ ትተኣኻኸቡ ከመይ ትራዳድኡ ከመይ ትራኸቡ ኣብዚ ሕጂ ንኣነት ብኣና ንጀምር ኣብ ጀርመን ከመይ ኣለኹም ከመይ ትገልፆ ትርክብኩም መንእሰያት
1: ኣብ ሙሉእ ዓለም ኤርትራውያን ይሕውስ እዮም ንሱ ካብ ደስ ይብለኒ ዋላ የዕረተቶም ዘሮ እንታይ እዮም ዝብሉ ንዓይ እንታይ ይኹም ንስኸትኩም ኤርትራውያን ኩሉ ሽታዕ ከምዚ ፌስታ ኣለኩም ብሓንሳብ ትሕውሱ ይገርሞም ይኖዖም እዚ ከዓ እሱ ኩማ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ናይ ግድን ኣሎ ከምዚ በዓላት ፅምጣ ኣለዎ ተዳኸብ ወይ ፌስቲቫል ዩ ጣዊ ኹማ ተዳኸብ ዋላ ግን ትባሊ ኹማ ሕጂ ኣብ ፍራንክፎርት ከምዚ ንእሽተይ ፌስታ ገይረነ ዳኣነ ሕጂ ካ ብዙሓት ኤርትራውያን መፅኦም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዋላ ካብ ኒንበርግ መፅኦም ካብ ካስል መፅኦም ካብ ውሽጢ ፍራንክፈርት መፅኦም ይሕዋተ መፅኦም ካብ ኤናቤ መፅኦም ሕጂ ከዓ ፍውስ ና እሱ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ዋላ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኤርትራ ክማ ተገሽካ ከምዚ ግሩፕ ዓይነት ኣሎ ኣብ ዋትሳፕ ግሩፕ ኣሎ ዋላ ኣብ ኢንስታግራም እዚ ግሩፕ ኣለና ኩሎም ቶም ኤርትራውያን ካብ ወፃኢ ዝመፁ ብሓንሳብ ንሕወስ ብሓንሳብ ውንዛወር እሱ ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክማ ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ
0: እንታይ ኸልካ ሕልፍ ኢላት እንታይ እያ ነራ ትማል ገበርኩማ ኢቨንት እንታይ እያ ነራ
1: ትማሊ እወ ትማሊ ኣብ ፍራንክፎርት ዓመት ኣብ ፍራንክፎርት ሓንቲ ፌስታ እየ ዝገብር ኣብ ፌስታ ከምዚ ኣብ ደገ ኣሎ ቦታ ዓይነት ኣብኡ ሃምበርገር ሸይጥ ሃምበርገር ኣሎ ቡና ኣሎ ዋፍል ገለ ሸይጥ ኣሎ ዋፍል ኣሎ ሕጂ ከዓ ሰብ ይዕድም ኩሉ ምስጥረ ኤርትራን ጥራ ይኮነ ንኩሉ ሰብ እዩ ኩሉ ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ንዓርሲ ድም ዓበይቲ ድም ጀርመን እዮም ኤርትራውያን እዮም ኩሉ ሰብ ዝመፅእ ኩሉ ሰብ ዝዕድሞም ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ክመፅኦም እዮም ትማሊ ብዙሓት ኤርትራ መፅኦም ላ ኢንስታግራም ፖስት ሪኦሞ ኣነ ስለዝዘርጋሕኽዎ ሪኦሞ መፅኦም ትማሊ ክማ ንኣ ዋላ ጓይላ ኣብ ሳዕስዕና ኣብ ደገ ቁሩ ሙዚቃ ወልዕና ኣብቲ ቦታ ማለተይ ንውር
0: ያ ምልዋጥ እንዲ ባህላዊ ምልዋጥ ፅቡቅ እዩ ንበይንና ጥራሕውን ናብዚ ዓለም እዚኣ ሓንቲ ኢድ በይና ይተጣቕዐን እያ ተረዳሃኒ ምስ ሕብረተሰብ ምስ ህዝቢ ዓለም ኮንካ ይድኽየድ ኣነ ግን ሓንቲ ትኩረት ዘላትኒ እቲ ናትኩም ሓድነት እቲ ናትኩም ርክብ ናይ መንእሰያት ደቅና ርክብ ከምዚ ናትካ ኣተሓሕዛ እንተ ደኣ ጀሚሩ ንኣብነት ብዙሕ ዕድላት ክህሉ ክእል እዩ ተኸፊቱ እኳ ይብልኒ ብዙሕ ዕድላት ክህሉ እዩ ኣብ ዓድና ሕጂ እቲ ናትኩም ሓድነት ናትኩም ክእለትን ዓቕምን ኣነኣረኣኢኻ ዘይተማሃረ መንእሰይ የብልናን ሕጂ ዳርጋ ብምሉእ እዚ ኣብ ፅቡቅ ክሳይ ደሎ እዩ እቲ ናትኩም ሓድነት ናትኩም ርክብ እንተ ደኣ ተሪሩ እቲ ክግበር ዝግብኦ ስራሓት ኣብ ዓዲ እውን ብዙሕ ዕድላት ክህልዎ ክምኽእል እዩ ሓድነት እንተ ደኣ ሃልዩ ብዝሕ እንተ ደኣ ሃልይዎን ዝኾነ ሰራርሓ ከዓ ንተሓቶን እትደልዮን ነገራት ከዓ ኣብቲ ዓዲ ኣድማዕ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ንከምዚ ዓይነት ዝዓለመ ኣካይዳ ንኽትሕዝ እላበወካ እጠፋኣኩም እየ ኣይብልኒ ክትገብርዎ ክትቅፅልዎ ከዓ ደስ ዝብለኒ ሕጂ ኣብ ዓድና ክምለስ የ ኢሳያስ ወደይ ናይ ዓድና ኣብ ገለ ስራሓት ምሻለካ ደቅና ይበሃል እዩ ዝተፈላለያ ኮሌጃት ኣለዋ ዩኒቨርስቲ እውን ኣሎ ምስ ኣባላት ናይ ዩኒቨርስታት ወይ ኮሌጃት ወይ ክኢላታት ኣብ ደገን እትነብሩ ደቅና ዘሎ ዕድላት ገለ ሓደሓደ ዝሓዝካዮ ነጥብታት ህሉ ዝኸውን ኣሎ ዲቲ ዕድላት ከ እንታይ ትብል ኣብዚኣ
1: ኣብኡ ክትፍትን ኣለካ ክትሓትት ኣለካ ኣለው ዝፈልጦም ናብ ኤርትራ ዝኸሉ ኣብኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝገበሩ ኣ ሓንቲ ዋላላ ዝፈልጣ ከምዚ ምስርኪ ዓመት ኣብኡ ትሰርሕ ነራ ፕራክቲኩም ገራ ሓንቲ ኦርጋኒዜሽን ወደብ ኣላ ሓንቲ ንወስ ተባሃል ምስኒ ንወስ NUEYS ንኦም ክፅሕፈሎም ትኽእል ኢኻ ኢሜል ፅሒፍካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እንታይ ኣሉ ዕድላት ንሳ ሕጂ ኣብ እንታይ ገራ ነራ ንሰርሕ ዮ ግን ንሳ ኣብ ፍርኪ ዓመት ተሰሪሓ ነራ ዋላ ሓንቲ ጓሎማ ፈልጣየ ንሳ ከማ ንፍርኪ ዓመት ኣብ ኤርትራ ሰሪሓ ነራ ዕድል ኣሎ ግን በዓልካ ቁሩብ ፈቲንካ ናሓትካ ክትወካ ብጣዕሚ ከምዚ ከም ኣብ ጀርመን ቀሊላ ኮነን ኦንላይን ሓቲትካ ገለ ክምዎ ይኮነን ደው ኢልካ ሰብ ሓቲትካ ኢሜል ፅሒፍካ ናፃዕርካ ካ ትገብሮ ተደሊኻ ኩሉ ሻዕብ ህወትኩም እዩ ድሌት ተሃልዩካ መንገዲ ኣሎ ግን ኣብ ቁሩብ ክትፍትና ካብ ሃገርና ዋላ ኣነ ቀደም ሓቂ ዘራ ፈቲነ ነረ ኣብኡ ክሰርሕ ዘ ፕራክቲኩም ክምዎ ሓስብ ነረ ብድሕሪ ግን ስለዘይሰለጠ ኣብ ማዳጋስካ ይገርዮ ግን ኣብ ሓገራ ቆርባው ክትፍትና ክትፅዕና ለካ ክትሓትታ ለካ ክትሓልታ ለካ ኣብኡ ብጣዕሚ ንዓይ ቀሊል ነበረን ግን ዕድል ኣሎ ከም ዝበልኩ ትፈቲንካ ትሓቲትካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዕድል
0: ካብ ዝገርመካ እስያስ ወደይ ከምዛናትካ ልክዕ መንእስያት ደቅና ሓንቲ በዚ ሎራ ክትቕመጥ ዝነበረት ሕጅብቲ ከባቢ ናይ ፍራንክፈርት ላ ቅሳነት ትፈልጣ ዶ ትኾን ቅሳነት ተስፋይ
1: ይፈልጣይፈልጣይፈልጣይ
0: ቅሳነት ኣብዚ ምሳናውን ክልተ ግዜ ገለ ገይራ ያ ንዑ ዝዓለመ ከምኡኢታት ዓይነት ክሳ ጌርና ኤደን እውን ትፈልጣ ትኸውን ኢኻ ኣብ ኦፎን ኤደንን ቅሳነትን ኣብዚ ምስዳሃ ኤርትራውያን ገይረን ነይረን እየን ሕጂ ናይ ከማኹም ዓይነትን ከምኦም ከዓ እንተ ደኣ ተደሚሩ ነቶም ደየ ኣለዎ ከማ ርሒቖም ዘለዉ ደቅና ከምፅእ ዝኽእል ወይ ክልውጥ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ናትኩም ርክብ ክጥመር ክድልድል ደስ ዝብለና ኣነ ንድዒ ንዓኻ ጠፍኣካ ኣይኮነን
1: እዚ ተስፋና ዋላ ተስፋ ንስዩ እዚ ተስፋና ብሓንሳብቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ክንዲ ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ንኤርትራውያን ምሁራት ንፉዓት ሕጂኻ ንሶም ትተመሊሶም ኣብ ዋላ ኣብ ሃገርና ግን ከማ ንስዋ ትርስዑን ኢኻ ዋላ ኣብ ሃገርና ክንዲ ኣለዉ ንፉዓት ምሁራት ሕጂ ከዓ ትተሓዊስካ ብሓንሳብ ትተማሂርካ ትጥላዊትካ ክህልው እቲ ፍልጠት ብዙሕ ክገበር ትኽእል ኢኻ
0: ከምዛ ዝበልካያ እቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ርክባት ናብኡ ገፁ እንዳኸደይ ከማን መንግስትና ኣብ ገለገለ ዝሰማዕኽዎ ኣሎ ተስፋ ገብር ንዓኻትኩም ስሉጥ ዝኾነ ባይታ ክንፀፍ ከምዚ ትደልዮ ደለኻ ከዓ ድሌትናትና ከዓ ልዕልትናትኩም ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ጥራሕ እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና ወ ካብቲ ናትኩም ድሌት ንላዕሊ ከምዚ ዓእናት ናትካ ብፍላይ ክንርኢ ከለና ብሓቂ ድስማዓና ሓጎስ ናይ ሓቂ ወሰን የብሉን ብሽምና ናይ ሓቂ እሱ ወደይ ካልእ እንታይ ክብል ምደለኹ እቲ ዕድላት ንምርባል እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ከም ሓሳብ
1: ኣብዚ
0: ቅድም ኣብዚ ቅድም ኣብዚ እንተ ደኣ በዚሕካ ኣብዚ እንተ ደኣ ሓይሊ ሃልይካ እዩ እቲ ናብኡ ከተድማዓሉ እትኽእል ተረዲኻኒ ኣብዚ
1: መጀመርታ ኣብዚ ሃገር ኣብ ወፃኢ ዘለዎ ኤርትራውያን ክትሕውስ ኣለካ ናተሓወስካ ናተዛረብካ እሱ ቀንዲ ክንዳ ኣለው ኤርትራውያን ምስ ኤርትራውያን ዘይሕውሱ እሱ ከዓ ስድራ ቤት ዝጅምር እዚ ዕሩክቲ ክኾን ኣለው ምስ ኤርትራውያን ዘይሕውሱ ስለምንታይ ቀደም ናብቲኦም ናብቲ ፌስታ ፌስቲቫል ድዩ ወይ በዓል ኣፅምቲ ዩ ኩሉ ፌስታ ኣኸዱን ዋላ እቶም ስድራ ቤት ኣኸዱን ሕጂ ከዓ እቶም ስድራ ዘይኸይዶም ምስካ በዓልካ ክኾን ኣይትኸይድንኻ እስያ መጀመርታ እያ ብስድራ እየ ዝጅምር ኩሉ ቋንቋ ድዩ ትግርና ድዩ ወይ እቲ ናብቲ ፌስታ ንካ ድምስ እዩ ሳ ቀዳማይ ንስያ ብድሕሪኡ ከዓ ናተሓወስካ ክትፍትና ኣለካ ሕጂ ሓደ ዓርኪ ክመን ኣሎ ከምዚ ኦንላይን ክማን ብኢንስታግራም ድዩ ብኣፕሊኬሽን ድዩ ኣለው ሕጂ ዕድል ብዛዕባ ብዝነስ ድዩ ስራሕ ዓይነት ሃልካ ክዛረብ ትኽእል ኣብ ፅሓፍ ኣነ ሕጂ ከምዚ ሓሳባናትኒ ወይ ኣብ ኤትራ ከምዚ ክገብር ዘልየ ወይ ኣብ ካል ሃገር ከምዚ ክገብር ዘልየ ክትሕውስ ኣለካ ቀዳመይ ተሓውስና ብድሕሪ ኸ ከዓ ስኡ ሓድሽ ዕድል ኣፅመት ሓድሽ እወ ዕድል ከምዝመፅእ ብድሕሪ እዩ ግን ቀዳማይ ንስ ክንሕውስ ኣለና ክንፈልጥ ከኣልና ኤርትራዊት ትባሃል እንታይ እዩ መንና ሃገርና እንታይ እዩ ታሪክና በቃ ናትካ መንነት ትፈሊጥካዮ ብድሕሪኡ ብዙሕ ክገበር ትኽእል ኢኻ
0: እዎ ከምዛ ድበልካ ኣብታ መጀመርያ እንዳ መን ኢኻ መን ኣነ እንድሕር ደይተባሃሂልካ ድሕሪኡ ግን ብዛዕባ ንዓኻ ዝኸውን ነገራት ወይ ነቲ ንዓኻ ክሕጉሰካ ዝኽእል ወይ ኣብ ዓለም ክትነብረሉ እትኽእል ኣሰራርሓ ንክትቅፅል መን ኢኻ መን ኣነ እንድሕር ደይተባሃሂልናሲ ትርጉም የብሉን ሓቂኻኻ ካብ ገዛ ኢዲ ጅምር ተስፋ ገብር እቲ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ሕጂ ኣብ ቀፃልን ኣብነት እዚ ኢቨንት ናይ ትማልድ ነበረሲ ሓዎም ስለ ዝኾንካ ጥራሕ ብዙሓት ሓውና ኣሎ ገለ ኢሎም መፅኦም ከም መደብከ ጓይላ እንገብረሉ ጓይላ እስኻትኩም ጥራሕ ትራኸብሉ ንዓኹም ደስ ዝብል ኣብዚ ለተዓቢዶ ኣለኹም ብቋንቋ እንግሊሽ ድ ኢንተርናሽናል እዩ ሙዚክ ብሙዚቃ ደረጃ ድዩ ብካሊእ ኢንተርተይንመንት ዓይነት ድዩ ብፋሽን ድዩ ገለ ድዩ ትራኸብሉ መደብ እውን ክሰፍሕ ኣነ ደስ ዝብለኒ ኣነ እንታይ ድዩ ፀገም ዘሎ ኮይኑ ድስማዓኒ እቲ ቀንዲ ናትና ደራኻ ሓይሉ ኮይኑ ዘሎ ናይ መራኸቢ ዕድል እውን ፀገማት ኣለና ገዛ ናያትካ ዘይምህላው قال بوش الشجرات كفترة لنا إلي زبل علىني دمبا هاوس دبال أفريكا هاوس دبال دمبا أفريكا زبال وي أفريكا هاوس زبال هذا ما دوا تبتيش توت فرانكفورت كبابي أنت جميل والله بابا على أمان أمان كبروم قال تفلتهم تخونه
1: وي فلتهم يفلتهم يتي أفريكا هاوس كمان رجعنا بتعمل صباح حساب بتعمل صباح حساب والله خم ويد لنا يو
0: أزو أوه هتي قد أي حجي نباهم زعلميو إذا زحلفوا ولدو يوناس إسياس ودي زحلفوا ولدو سين هاجر كبل عدي كبل دارجا خلو عقمن كساين معرتي تجارا لايون تقال ساين أبعد دلله زي تزي بلنا ده دحري إن دخدس تزول عقمن سعدو ترح خيت أنيو ننبسي له أي حسبني أنيو حجيجن دك أنا هم أخد كونو أين دلنا هاجركم علاتكم دكنا حيال حبرتسب مسريتكم ابزي تنوبرلو بايتان خفطر غزاون كدليكم الله كمز عينت اسرارحه مز دنب افريكا زلكم زمدنا خميو خمي كخون الله تبل او خنت حساب عليك
1: ابشنا افريكا هاوس هدي
0: هو
1: هو تاع افريكا هاوس او كمان تاع حساب حجي نتايو وصوم تاع من قبل دم كان زي حمتي حمتي كامبيني عين الجيم بها مثلني كان في إيفنت هاليو مر عدو تهاليو نحنا تي جزا نخاليو نحنا تي جزا بقى تي جزا يخايو وزي تفاري خايو بمولو يتي ولا تي مخصف كم زمتة عبتي وشتي هزبنا يزفار اللي كان في أنتايل أنتايل هتقزت أنتايل هتقزت إلها عبتي أفريكا هاوس هجي خا قالو أنا انت هزبل توم كالوت تركي اليوم ويتي أم كالوت عرب جم ولا نساتم كم وعلوم بحنساب كم كم حاجة جرم وكم بحال جرم بحنت الخمن بحنت بسرحه هجيخة توم تركي عرفت هاد كام زقبرو ناي بوسحة ناي مرعى هالديو كندي عالو زتخاريو زقازو هجيخة بتي أفريكا هاوس بحنتي بكع بحنتي عنتي عباي هاوس هنسان كل تقوت او وتقبرا نسام هجيخة تسالي بعلى خاتي ايتي خيو لك يخم انفستمنت يو بكع انفستمنت يو سالي ايتي خا شوخة بحنت سب أبنا هنا إدنا يزلو شو أبنا هنا إدنا على إتي جزا إتي إيفنت ولا أوخو من عب يفسخ القبر تغيلها قرب نحنا حجي كن نعمل عنه نحنا عتروان كن زي عبتين نكس درجة نكس ستيج كما قلنا بتصح سرح ديو بزنس ديو ولا كفلت ديو كمويد لك هيو كله بحسب تحوص عبتي تا أفريكا حوص حسب بتعمل سبقتها بتعمل سبقتها أو حجي قولوا كمان لك راسن قبر علينا جن عقداس يخو بحنسة كمان كن بحنسة كم سرح بحنسة كندي على نفعة كمان إلتروان كندي على نفعة بزنس
0: زلو
1: وكندي على نفعة عبزي حمان بحيث يا فرانفو يحجينا فرانفو كأيري كندي إلتروان الرخيبة عبي بزنس كم زلو كن بزحات نقل كم زقبرو هجي خاك قلوب أو كن حوس علينا كن نعمل علينا بكا كن نعمل علينا
0: وه نايو حكي دس بليو كبرات حتى تلتمدبنا مس من إسي إسياس هايلي بتعمي تبو رفدي عرفيدنا إسياس منالبات ساعتنا ونندخ ديو تعلالك سميع خازي منو طعم لازات غرينيا دلو تحاقشنا دسي لنا كتم محلال فولت دل ملغتي مجمرة
1: جماريا أتمنت أن نخلصكم قبل بخمس مرالكم جن على خد بك على تهزبل حلمي تعلكم وأنا ما تعلكم عجوكم مع تحمقو لا تعركا لا دل خد دل تعلكا كم زبلكو دل تعلم مجد يالله أجي خابك نعنا حليفو صدرنا كنا في عدي ما تيوم نبغى تيوم تيوم بك نعنا نفسنا طري كم أنا كم زهجي سمتاي كله سمتاي زجاج صلخو سمتاي مهاز صلخو تحتيتكم مني سعدين أبدأ بس زمتة بك أنا تاه هو تحجي نسكن دلها خد مهارات أدخل نرى كم حجرنا قدام بطيا أنا جن حج عد سدلني بك بمولو تعدل خد قوم دلها سلزوجة عد سدلنا عبدي عبدي بك خم خم تقوم لنا سلزوجة حلمت عليكم ما تعلكم عجوكم مع تحمقو حدنا على بعض حدنا على لنا إثران بحنسبنا نحجزنا بحنسب كنا عملنا سيزيو عجوكم عجوكم مثلا تي
0: أوكي أبزون بتاعي عركي مخسي نات كايو إسياس هايلة بحال أكل إسياس تسفي هايلة يا
1: بلالة
0: يوه سون من البعض هذا حساب لو في الشخ في الشخ قال بالسلادولا
2: سيسك
0: هو تلاليو
2: أنا كمان إسياس ودي إنديز بلكا ودي إخدمة بلكا حجي مجمرة نتي عدل زهاب كان ميكيلي واردوا نايب حكي صبو ملقتي ختبنا عرفت كلها حجي كي حتت قا خحلف دس مالسي اتناي توريزم حسكاس لازلها وتمهار لازلها سني انا انت حتى كادلي جيزي خنسرق له من انا زوم زمصو حدا داخل تسلا صدا اب ارترا خير كخلخاس مستناي توريزم ناي عندنا علو من دي اوفيس اب ودنا حرنت حكي
1: هو
2: كيد كادو نيركا انتي قرب كابو انفتات وسيدكا حفشاوي ان شاء الله كله ان ديتيل ولا وشت ايتتو مستينات كا مويا خان مستقصال دما تحاسبون سني عقبتات كهلو كاس ابو كيف كاس تزاراريب كتراحيب كادو
1: نو انا تزارب كون اخذ كون كادم كمين كنت عمل كيرا نرى ين او بزوح تزارب كون بزوح ادلا وانا برنن ين حجي مس حدا جايت لزق وركو حدا بروفيشنال جايت لزلو نسيو خيدو نسيو اسالتو وخلو نعبل الحجي تاع حكي قال اتروك شزي خونت كان دي بيرميت قال لي كايو تي فيزا خمان عاقرنا لنا تي جايدين كيرو خلو مس حالتي ترافل ايجنسي اتربع حانسة بسريحة هجي غان مساتهم يوم بس توريزم اوفيس نسمى حانسة بسريحة معنو هجي ناو اخدكن
2: اوكي كرو
0: اوكي اندارا جيزي اللا كاهوينو دي دهان كاس عدل تهيب كان انو نال نخصاي يسياس ودي سامعان اللها اوكي
1: اوه
0: اسكي ابز عدلات نايمن اسياتنا اب عداتي خاناي مسرح عدل قرب تبي غير كاس كبر هاللي اساس تمنيتين دليتين يعني را من النت ابزخت مول اخو لهم سي انتي مو ياخم داتا بهالي اكسترا بتي غني بدمي قد صحاف نيرو مالسي تي مو ياخم انتي خما بي درجه لهم قال حجسو ادلايس لزخونه طراي نزس سرحلو دولو تبلا بتعدي
1: انا هما راخون حق زربا كان زي أبو زحمار أخونا فلتني من هذا التعليق صمق جن أنا أجيب على أخون صمد ولكو سمت يا إيدنا على نسخ مجاري حجينا أوكي ده سريحة كن الدل أبو زحمو عشان أخون أنا بعلم زعيم فلتكم
0: أوكي
1: كمان كم تجبره تاني تجبر السوب على خارج كتير على كا كن بعلي حجي أبو زحمار أخون كم زبلكو تدلي خا ما قد يعني مثلاً كت حتى تخيل خا كن او خما نسخ من سمو حسب نزمت لو قدي كمو قرب كن كن قبل على ولا تمام اثر الحمد لله من قال بعد نص ام حسب نصر اخا انا حتتك كمو خد كبر ادل ادل عندك تفطر كمو كن قبل علينا ويسب فولت او نعمل كن نرجع يا خما من بعد قال لو كن سبع فولتوني
0: ترى ديكا بهلها من قال بعد توم اب تعدد لو دك حاو بهدك اكو هذاك ام ها قال ما لت اليوم انا خمو زوم ابذلهم كا دكنا يهم احواتكم يوم اندحرت ماهرهم سي معاريهم ساتمون نفعاتهم بلصانكم زخونو فردي كل حدايو جن اتعدلات زسفحنا تكنيك ناي انتليجنسي ابزي اب اوروبا سلو زلو نعوه جن نعوم من ملوات زبل تزيكوينو سخاتكم كاوم بليسكم يليكون كن كبالال زيليكون كن ناتكم عدلات لسفح جن ناتكم فلتات انت راح حقيسكم موم وينت سرحون دي اللي مويا دي اللي خلات عقم انت را أبركتكم لا نتعدي ناتكم سلزخونات يعني حلافنات نمتحزام تيا اوكي اسوه دي غنيلنا من الوقت كتب له انت دلو خوينو نعاها قديفنا يالنا مدره ودينا انا بانا وغن
1: انا ترينا عاخم خمس قناكم داليا امي غني اللي غني لكم دعاتكم مني بدعم زمس قناكم نوة thank you so much غني اللي
2: اوكي نمس قناك ايسو
0: حار رئيسو يغني لنا احنا ونودينا لنا اوكي تشاو بروح معالتي
1: بروح معالتي نقول لنا امين امين بروح
0: سنبت تشاو حار
1: تشاو تشاو
2: اوكي كورات تغطيت مدبنا بار خمتي كتالوز انو حكومي وزنابرا مدبنا ابزي خن ودينا ولاتم مدب دحرينا زلو ايمسون كن خم حقي قديف كيخطو سلا زلها زلكا زن حموشتدا وسيدنا لمالنا مسيقريتا مالاتيو نزينا يلو محيدنا لكم زغرامنا بدم انا اسي استسفاي
0: انا ميكيلو اللاي ابكالا قطامسي عن رخب دهان كنيو بروح سنبت عوتنا حفاش